نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla kwetya n'amatenda amajjuvu, ekiyitibwa ebitendo agatali mbukendeevu bwonna wala wadde obubi bwonna, tumulaja n'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'ajja atuwa